رقمه نجمي راتك في سرمايه لو كسب قربان في سب مالي تنينا نختو قلني مدرناي تشكوني مالا بافي تبشوكا كارم كوزام برخي مخزالي مناريني تهلنايه خشكا تزارو يا ببهور كيب كيري مناكل منايه ام كتنا ولا تي غريبان وغربتي اف دنيا بوچا بتال بويا كافر وكافرستاني بخده اي قنهي بكسي كسينا